كلا بكيشو تاكسين كيشو كوراب ابو سانو وطاقو كنا نينيو سينو ان كوراب